0: You're listening to Radio New Hope with Christian programs 24 hours a day via the internet. The following programs are in Arab. May the Lord bless you as you listen to his word.
1: مستمعينا الأعزاء نحييكم من القسم العربي بإذاعة راديو
2: الأمل الجديد راديو نيو هوب
1: نتمنى لكم وقتا مباركا معنا في هذا البرنامج يسعدنا أن نستمع منكم أي تعليقات كما يسرنا أن نرسل إليكم إحدى حلقات هذا البرنامج مسجلة على حسب رغبتكم سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي مستمعين الأعزاء نستمع إلى جزء من كلمة الله من الكتاب المقدس
3: رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح الثالث أفنبتدئ نمدح أنفسنا أم لعلنا نحتاج كقوم رسائل توصية إليكم أو رسائل توصية منكم أنتم رسالتنا مكتوبة في قلوبنا معروفة ومقروءة من جميع الناس ظاهرين أنكم رسالة المسيح مخدومة منا مكتوبة لا بحبر بل بروح الله الحي لا في ألواح حجرية بل في ألواح قلب لحمية ولكن لنا ثقة مثل هذه بالمسيح لدى الله ليس أننا كفاة من أنفسنا أن نفتكر شيئا كأنه من أنفسنا بل كفايتنا من الله الذي جعلنا كفاة لأن نكون خدام عهد جديد لا الحرف بل الروح لأن الحرف يقتل ولكن الروح يحيي ثم إن كانت خدمة الموت المنقوشة بأحرف في حجارة قد حصلت في مجد حتى لم يقدر بنو إسرائيل أن ينظروا إلى وجه موسى لسبب مجد وجهه الزائل فكيف لا تكون بالأولى خدمة الروح في مجد لأنه إن كانت خدمة الدينونة مجدا فبالأولى كثيرا تزيد خدمة البر في مجد فإن الممجد أيضا لم يمجد من هذا القبيل لسبب المجد الفائق لأنه إن كان الزائل في مجد فبالأولى كثيرا يكون الدائم في مجد فإذ لنا رجاء مثل هذا نستعمل مجاهرة كثيرة وليس كما كان موسى يضع برقعا على وجهه لكي لا ينظر بنو إسرائيل إلى نهاية الزائل بل أغلظت أذهانهم لأنه حتى اليوم ذلك البرقع نفسه عند قراءة العهد العتيق باق غير منكشف الذي يبطل في المسيح لكن حتى اليوم حين يقرأ موسى البرقع موضوع على قلبهم ولكن عندما يرجع إلى الرب يرفع البرقع وأما الرب فهو الروح وحيث روح الرب هناك حرية ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروحي

0: مستمعينا الكرام، إن كان لديكم سؤال أو في احتياج إلى نسخة من الكتاب المقدس، يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان التالي: لمستمعينا من الشرق الأوسط،
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب، القاهرة، جمهورية مصر، ولمستمعينا بأوروبا،
0: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرا، ديبندورف DUEBENDORF. كما ويمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. نكرر العنوان لمستمعينا من الشرق الأوسط:
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب، القاهرة، جمهورية مصر، ولمستمعينا بأوروبا،
0: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرلاند. كما يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. إلى أن نسمع منكم، نستودعكم لعناية القدير، والرب معكم.

صوت الكرازة بالإنجيل يحييكم ويتمنى إليكم أوقات طيبة في هذا الوقت.

الحلقة السابعة. صديقي المستمع الكريم، كم عظيما أن نلتقي معا عندما نجلس معا عند أقدام ذلك الإله المحب، ونفتح كلمة الله العظيمة اللي قال عنها الكتاب: لكل كمال قد وجدت حدا، لكن كلمتك واسعة جدا. صديقي المستمع الكريم، دعني أتحدث إليك هذه الليلة في هذه الكلمات الجميلة التي نطق بها الوحي المقدس في رسالة كورنثوس الأولى أصحاح 13 عدد 7، عندما يتحدث الوحي عن المحبة. صديقي، في كل الوجود تبحث عن المحبة، ولا تجد محبة حقيقية إلا في ذلك الإله الذي قال عنه الكتاب المقدس: الله محبة. عالم مليان بالكراهية، عالم مليان بالبغضة، عالم مليان بالقتل، عالم مليان بالجريمة، عالم ما فيهش حب حقيقي. عشان كده الروح القدس قدم لنا كلمات جميلة رائعة عن المحبة في تلك القصارة الجميلة في رسالة كورنثوس الأولى أصحاح 13. دعني أختار عدد 7 في هذه القصارة، عندما يتحدث الوحي عن المحبة وقال عن المحبة أنها تحتمل كل شيء، المحبة تصدق كل شيء، المحبة ترجو كل شيء، والمحبة تصبر على كل شيء. صديقي، دعني أعطي لك أرضية تاريخية عن كنيسة كورنثوس. كنيسة كورنثوس من الكنائس التي لم تعرف مفهوم المحبة بصورة حقيقية، لأجل ذلك رسول بولس أرسل لهم هذه الرسالة ليخبرهم عن عمق هذا الحب. صديقي، أنت في حاجة إلى هذا الحب، أنت في حاجة إلى معرفة وإدراك هذا الحب. اسمع معي ما تقوله هذه القثارة: بيوتنا صارت منقسمة، بيوتنا ضاع منها لغة الفرح والابتهاج والموسيقى والتسبيح. لأجل ذلك الرسول بولس وضع 4 أمور جميلة رائعة لبنيان النفس، ولبنيان البيت، ولبنيان العائلة، ولبنيان هذا العالم الذي أصلي أن يغمس الله هذا العالم في عمق قلب حبه، يغمس بيوتنا في حبه، ويغمسنا كأفراد في حبه. المحبة تحتمل كل شيء، تصدق كل شيء، ترجو كل شيء، وتصبر على كل شيء. المحبة العملية. صديقي، دعني أقف أمام 4 أمور جميلة في هذه المحبة. المحبة العملية الحقيقية هي المحبة التي لا تحمل العدسات المكبرة لتلتقط أخطاء الآخرين. صديقي، مرات كتير قوي كل ما تواجه آخرين وكلما تتعامل مع آخرين، إن كنت داخل بيتك، إن كنت داخل عملك، إن كنت داخل مدرستك، إن كنت داخل الجامعة، إن كنت في أي مكان، في أي مجال في علاقتك بالآخرين، مرات كتير بتبص على الآخرين وإنت معاك عدسات مكبرة تلتقط أخطاء الآخرين، وهذه الأخطاء تحملها أمام عينك. صديقي، الله النهاردة بيقولك إن المحبة تحتمل كل شيء. اسمع ما يقوله الوحي المقدس في رسالة بطرس الأولى الأصحاح 4 في عدد 8، يتكلم عن المحبة، يقولك المحبة تستر كثرة من الخطايا. عندما يمتلئ قلبك بمحبة الله تستطيع أن تستر كثرة خطايا من الآخرين حولك. ألم يأتي المسيح لأرضنا؟ ألم نكن خطاه؟ ألم نكن أعداء؟ ألم نكن أموات؟ ألم نكن فجار كما قال الوحي في رسالة رومية أصحاح 5؟ كنا كلنا في هذه الحالة المريرة، لكن المسيح أحبنا ونحن بعض خطاه. احتمل كل شيء، أتى لكي يعالج خطايانا. صديقي، الله يحبك والله يملأ قلبك بالحب للآخرين، فلا تحمل عدسات لتلتقط أخطاء الآخرين. صديقي، المحبة تصدق كل شيء. مرات تبني علاقاتك بالآخرين وعلاقاتك مع نفسك على قرارات سلبيات، على قرارات ما هيش حقيقة، وكأنك تفتح في قلبك مكتب للترجمة وعمال تترجم دوافع الآخرين زي ما انت عايز.
تترجم تصرفات الآخرين زي ما أنت عايز، وأغلقت قلبك تماما عن كل ما هو حقيقي وقد تصدقه في الآخرين. صديقي، المحبة تصدق كل شيء. قد فقدت زوجتك، قد فقدت أولادك لأنك تترجم دوافع زوجتك بطريقة خاطئة، تترجم دوافع أولادك بطريقة خاطئة، فقدت أصدقائك لأنك لا تصدق كل شيء. الكتاب المقدس في كورنثس الأولى 13 عدد 7 يقول المحبة تصدق كل شيء. افترض الشيء اللي أنت تقدر فعلا تقول يا رب أنا بصدقه، أنا بقبله، علشان تقدر ترفع أخوك حولك، ترفع زوجتك، ترفع أولادك. المحبة لا تفتح مكاتب للترجمة، علشان كده بيوتنا سقطت وضاع منها موسيقى الحب الحقيقي، وقلوبنا سقطت ضاع منها موسيقى الحب الحقيقي. اسمع الأمر الثالث الذي ذكره الوحي المقدس، المحبة لا تحمل حقائب للماضي. مرات كتير جدا بكل ما تدخل بيتك، كل ما تتعامل مع مراتك، كل ما تتعامل مع أولادك، شايل حقائب من الماضي، خطايا من الماضي، وعمال تدور على سلبيات الماضي ومشاكل الماضي وألام الماضي. لما قلبك امتلى بالحزن والانكسار تدمر بيتك لأنك مش قادر تقول شيء إطلاقا يتكلم عن المستقبل، يتكلم عن شيء إيجابي. عشان كده الكتاب قال المحبة ترجو كل شيء. المحبة بتبص لقدام. انسى سلبيات الماضي حتى في حياتك. الشيطان بيحاربك بالماضي نزع الحب من حياتك، بيذكرك بالماضي نزع الحب من حياتك، ملأ قلبك بإحساس بالذنب فنزع الحب من حياتك، وبديت تعيش في ضياع. موسيقى ضاعت من حياتك، الموسيقى ضاعت من بيتك. المحبة لا تحمل حقائب من الماضي، المحبة دايما تنظر إلى المستقبل، المحبة ترجو كل شيء. صديقي، قول للرب النهاردة يا رب أنا خلاص هنسى الماضي، أنت غفرت الماضي، ليه أنا شايل الماضي؟ يا رب أنت خلتني أرتبط بمراتي، يا رب خلتني أرتبط بزوجي، يا رب أنا بنسى الماضي اللي كان. احنا هنبدأ بداية جديدة لأن المحبة ترجو كل شيء. صديقي المستمع الكريم، المحبة مش بس لا تحمل عدسات مكبرة للالتقاط الأخطاء، المحبة مش بس بتفتح مكاتب ترجمة لكي تترجم الدوافع وأفكار وكلمات بطريقة سلبية، المحبة مش بس إنها بتحمل حقائب الماضي ولا تحمل حقائب الماضي وتدور على الماضي، المحبة تنظر فقط للمستقبل، لكن المحبة لا تلعن اليوم اللي أنت عايش فيه. صديقي، يمكن انت تسمع كلام النهاردة وانا بكلمك عن المحبة وعن قطارة المحبة وعن قد ايه عظمة قلب الله ومحبة الله، لكن انت عايز ظروف صعبة، ظروف صعبة في عملك، ظروف صعبة في بيتك، ظروف صعبة في صحتك، ظروف صعبة في علاقاتك بالآخرين، فقدت كل الأصدقاء، الدنيا مش ماشية معاك زي ما انت عايز، وحاسس كده انك بدل ما يكون اليوم مشمس بقى اليوم مليان بالتلج، بدل ما الجو هادي ونسيمه عليل مليان بالمطر الشديد، بقيت قدامك جبال بدل ما يكون قدامك سهول. الله النهاردة بيقول لك لا تلعن يومك لأن المحبة تصبر على كل شيء. قل له النهاردة يا رب أنا بصبر على كل شيء، أنت جبتني في هذا المكان علشان تعمل حاجة جديدة في حياتي، أنا هشكرك لأجل النهاردة حتى لو كان النهاردة مش زي ما أنا متوقع يا رب، أنا هشكرك لأجل الظروف اللي أنا فيها حتى لو كانت الظروف يا رب مش زي ما أنا متوقع. صديقي، صل معي هذه الصلاة، قل له يا سيد الكريم املأ قلبي بحبك يا رب، خلي المحبة اللي وضعتها في قلبي محبة تستر كثرة من الخطايا، تحتمل كل شيء، محبة تصدق كل شيء، محبة ترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. تعال يا الله بنور حبك املأ قلبي، تعال بنور حبك غير حياتي، تعال بنور حبك اجعلني إنسان يحب زي ما أنت أحبيت، ولك كل المجد. آمين.

0: والآن أخي السامع، أحب أن أقدم إليك مجلة صوت الكرازة بالإنجيل مع كتاب العهد الجديد، إن كتبت إلينا على العنوان التالي:
1: Voice of Preaching the Gospel, Box 15013, Colorado Springs, Colorado 80935.
2: If you prefer, our email address is VOPG@MSN.com. That's VOPG@MSN.com. Also, you may find our website in Arabic at www.vopg.org. That's www.vopg.org. Thank you.
3: أعزائي المستمعين، برنامج تعالوا إلي يرحب بكم.

0: أعزائي المستمعين، أحييكم بسم الله الرحمن الرحيم. صلاح الإنسان ما يجيش نتيجة أعماله الصالحة، لكن الصلاح يتم بالإيمان. فمهما صلينا وصمنا وزكينا وحجينا وشهدنا الشهادة وعملنا الصالحات، استحالة نقف أبرار في نظر الله، لأن الله بار وقدوس، وإحنا مولودين بالخطية وسمها معجون فينا. في هو غويطة، يعني حفرة كبيرة تفصلنا عن الله، لكن محبة الله للبشر سدت الحفرة اللي بيننا وبينه لما بعت ابنه الوحيد الإله الابن عشان ياخد عقاب خطية البشر، يعني عيسى المسيح صالحنا مع الله. فلما نآمن بعيسى المسيح والضحية اللي ضحاها من أجلنا، الإيمان ده هو اللي يبررنا أمام الله، يعني نقف في حضرة الله صالحين وكاملين. عزيزي وعزيزتي، لو كنت أمنت بالسيد عيسى المسيح فأنت أصبحت صالح، والصالح يتمتع ببركات كتيرة. الليلة حنقرأ عن بركات الصلاح اللي بيتمتع بيها كل إنسان آمن بالمسيح. نقرأ من الإنجيل الشريف روما أصحاح 5: وبما أن الله اعتبرنا صالحين بواسطة الإيمان، فنحن في سلام معه بربنا عيسى المسيح، وبواسطة الإيمان أيضا أدخلنا إلى دائرة نعمته التي نقيم فيها الآن، ونفرح بالأمل الذي عندنا أننا سنتمتع بجلال الله، بل نفرح حتى في الضيقات، لأننا نعلم أن الضيق يعلمنا الصبر، والصبر يؤهلنا للانتصار في المحن، والانتصار يبعث فينا الأمل، والأمل لا يخيب لأن الله أفاض محبته في قلوبنا بالروح القدوس الذي أعطاه لنا. ونحن لما كنا عاجزين مات المسيح من أجل الأشرار في الوقت الذي اختاره الله. ليس من السهل أن يضحي أحد بنفسه ويموت من أجل شخص صالح. ربما يتجرأ واحد أن يموت من أجل إنسان طيب، لكن الله بين محبته لنا لأنه ونحن ما زلنا مذنبين مات المسيح من أجلنا. وبما أن الله اعتبرنا صالحين بواسطة دم المسيح الذي ضحى به من أجلنا، إذن بكل تأكيد أننا ننجو من غضب الله بواسطة المسيح. فقد كنا أعداء الله، لكنه صالحنا بواسطة موت ابنه. إذن بكل تأكيد أننا الآن ونحن مصالحون ننجو بواسطة حياته، بل وأكثر من ذلك نفرح بالله بواسطة ربنا عيسى المسيح الذي صالحنا معه. عشان نفهم إيه هي المسيحية الحقيقية وبركات المسيحية، لازم نفهم كويس الأعداد اللي قريناها الليلة. المسيحي مش مجرد أي حد اتولد في عيلة مسيحية، لأ، المسيحي هو أي إنسان من أي خلفية آمن بموت عيسى المسيح فدية عنه، وآمن بقيامته من الموت عشان يجينا الحياة الفضلة، يعني الحياة الأبدية، يعني حياة الخلود في الجنة. المسيحي المخلص كامل في المسيح، يعني ضامن إن الله قبله من غير إيد ولا شرط إلا كونه آمن بالمسيح. ومن ناحية تانية، المسيح المؤمن ينمو ويكبر في المسيح، يعني حياته تبتدي تشابه حياة عيسى المسيح، وفي نفس الوقت المؤمن بالمسيح له مقام الملوك وواجبات العبيد، فهو يشعر بحضور عيسى المسيح في حياته، وفي نفس الوقت يشعر بالواجبات نحو ضغوط الخطية والتجارب. لكن التجارب والمشاكل دي هي اللي تخليه يتكل أكتر وأكتر على عيسى المسيح اللي عايش في المؤمن بالروح القدوس. المسيحي يتمتع بالسلام مع الله. في العالم السلام منعدم، البلاد بتحارب بعضها، الغضب والخصام مالي الدنيا بين الأب وابنه والبنت وامها والعم والخال والخالة والأسرة. اللي مخاصم قريبه أو صاحبه ومش راضي يسامحه ويصالحه. احنا كمان كنا كده مع الله، الخطية كانت فصلانة عنه، لكن دلوقتي أصبحنا متصالحين معاه. مفيش خطية تعطل طريق الاتصال بيننا وبينه. السلام مع الله تم لما الرب عيسى المسيح دفع أجرة خطايانا بموته على الصليب. يقول بولس الرسول رسول عيسى المسيح بوحي من الله إن إحنا مش بس اتصالحنا مع الله، ولكن الله سبحانه وتعالى أعلن إننا ما عدناش مذنبين في نظره. فبعد ما كنا أعداء البر بسبب الخطية أصبحنا أصدقاء الله، أصدقاء الإله العلي العظيم. ومش بس أصدقاء، لكن أصبحنا أبناء الله. ويقول السيد عيسى المسيح أنا لا أدعوكم عبيدا بعد الآن، إنما أدعوكم أحبائي. العلاقة الحلوة اللي كل مسيحي مخلص بدم المسيح بيتمتع بيها ابتدت بالإيمان، والإيمان جاب لنا الرجاء والمحبة. ويقول لنا الرسول بولس إن لازم نتغلب على الصعوبات اللي هتيجي في حياتنا، فالمتاعب والمصاعب تساعدنا نكبر في الإيمان ونتكل أكتر على الله وتعلمنا الصبر. المسيحي يواجه مشاكل زي باقي الناس، ولكنه بدل ما يتزعزع ويقلق يشكر الله عليها. يقول الإنجيل افرحوا بسبب المحن التي تصيبكم، لأن القصد من المحن هو أنها تبين أن إيمانكم حقيقي. فكما أن النار تختبر الذهب، فإن المحن تختبر إيمانكم. عزيزي عندك مشكلة؟ روح أمام الله، اركع واشكره، قل له يا رب أنا في إيديك، أنا متكل عليك، علمني من التجربة دي وطمني إنك مش هتسيبني أبدا. فعدد 5 بيقول الله إن نعمة خلاصنا تمت على يد الإله الواحد بأقانيمه الثلاثة. إيه هي أقانيم الله الثلاثة؟ الله إله واحد بثلاث أقانيم، آب وابن وروح قدس، إله واحد. الآب أحبنا محبة شديدة خليته يبعت الله الابن يموت بدلنا عن خطايانا، والآب والابن أعطونا روح القدس عشان يملى حياتنا بمحبة ويمكننا إن نعيش بقوته منتصرين على الخطية. الله دبر الوقت المناسب عشان ينقذنا من عبودية ذنوبنا. فالمسيح ما جاش ينقذنا لأننا كنا صالحين، لكننا كنا خطاة مذنبين. الله بمحبته الشديدة لينا سمح بمجيء عيسى المسيح العالم في جسد إنسان عشان أنت وأنا ننجو من العقاب. المحبة اللي جعلت المسيح يموت من أجلك هي نفس المحبة اللي تجعل الروح القدوس يعيش في المؤمن ويباركه كل يوم وكل لحظة. القوة اللي قومت عيسى المسيح من الموت هي نفس القوة اللي خلصتك من الخطية، هي القوة اللي بتساعدك عشان تعيش منتصر على الخطية. فالمؤمن يقدر يكلم الله بالصلاة والدعاء في أي وقت ويتأكد إن الله بيسمع له ويستجيب له. ده كله تم لما فتح لنا السيد المسيح طريق الصلح مع الله بعد ما مات بدلنا ووفى الدين اللي علينا. فبعد ما كنا أعداء بسبب الخطية أصبحنا أبناء أحباء. عزيزي وعزيزتي، يا ترى أنت لسه منفصل عن الله بسبب ذنوبك وخطاياك؟ يا ترى إلهك إله جبار حيحاسبك يوم الدين، ولا حتقف أمامه كابن حبيب اتبرر بدم عيسى الكريم؟
1: وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، لكم سلام الرب.
0: للمراسلة عنواني comeisa@junoc.

هنا صوت مياه الحياة. أيها المستمعون الكرام، نرحب بكم ونكمل تأملاتنا في إنجيل المسيح حسب البشير لوقا.

0: وقد خاطب يسوع سمعان مرتين باسمه القديم ليحذره ويريه أن طبيعته القديمة الثائرة والجبانة ما زالت بعد، ولم يرى المسيح سقوط بطرس مسبقا فقط، بل صلى إلى الله لأجله متوسطا له طالبا تقوية إيمانه. هذا يدلنا على أنه ليس إنسانا يعيش من قدرته الخاصة، بل إيمانه ومحبته ورجاؤه هي نتيجة شفاعة المسيح. فإيمانك نعمة وليس عملك الخاص. ونظر يسوع أكثر إلى المستقبل، ورأى ندامة بطرس وانسكاب الروح القدس فيه مسبقا، حيث سيقوم الفاشل والمنكر بجرأة، ليس بقوته الخاصة بل بإرشاد الروح القدس، معلنا بلا خوف حقائق الله في الإنجيل. هذا كان الانقلاب الجذري في حياة بطرس، أنه أدرك كيف كان عدما في نفسه وجبانا ومذنبا، لكن نعمة المسيح وحدها طهرته وفوضته للشهادة الناجحة عن فداء المسيح. هكذا أصبح من المدعي بنفسه وغير المقتدر، معزيا منكسرا للكثيرين، ورافعا الكنيسة في قوة الله إلى الإيمان الحي المؤسس على التوبة والصادقة، واعترف في مجمع الرسل الأول أمام كل المعارضين بقوله: بنعمة الرب يسوع نؤمن أن نخلص، لا بقدرتنا الخاصة الباطلة. ولكن لما كانوا في العلية آنذاك، لم يخطر لبطرس فكر سقوطه أو اهتدائه، بل ادعى أنه سينصر المسيح في كفاحه لأجل السلطة، مستعدا حتى الموت. فنظر يسوع إليه حزينا وأنبأ الذي شهد من قبل، أن يسوع هو المسيح ابن الله، إنه سيغرق غرقا عميقا حتى ينكره 3 مرات علانية، مدعيا أنه لا يعرف مخلص العالم قط ولم يره أبدا، ولكن صياح الديك سيبرهن له أن المسيح هو العليم الرحيم الذي حذره مسبقا لتنبيهه.
1: الأصحاح 22 عدد 35 إلى 38. ثم قال لهم: حين أرسلتكم بلا كيس ولا مزود ولا أحذية، هل أعوزكم شيء؟ فقالوا: لا. فقال لهم: لكن الآن من له كيس فليأخذ، ومزود كذلك، ومن ليس له فليبع ثوبه ويشتري سيفا. لأني أقول لكم أنه ينبغي أن يتم فيه أيضا هذا المكتوب: وأحصي مع أثمة، لأن ما هو من جهتي له انقضاء. فقالوا: يا رب، هو ذا هنا سيفان. فقال لهم: يكفي.
0: لما جرت من يسوع في الجليل عجائب وشفاءات للمرضى وطرد للشياطين، كان رسله مقبولين ومحترمين، وقوبلوا في كل قرية بضيافة أمينة، ولم يحتاجوا شيئا. ولكن في أورشليم العاصمة لم يكن ليسوع أصدقاء كثيرون، لأن الذين أعجبوا به خافوا من الاعتراف به جهرا، لأن المسيح كان مضطهدا محاربا من المجمع الأعلى واسمه على جدول المطلوبين. فاهتم يسوع بتلاميذه لما بعد موته وأمرهم بالاقتصاد في

0: لم يأمرهم المسيح أن يضربوا بالسيف، بل أن يحبوا أعداءهم ويخوفوهم تخويفا، ويفضلوا أن يموتوا من أن يسفكوا دما. ولم يفهم تلاميذه ولم يدركوا أن الدعوة إلى السيفين هي دعوة للجهاد الروحي أولا، ليستعدوا في قلوبهم للقتال، ويطلبوا من ربهم سيف الروح للدفاع أمام مكائد الشيطان. وعلم يسوع أن ساعته المرة مقبلة، إذ كان على القدوس أن يموت كلص، ويسميه الأتقياء مجدفا ثائرا. ولكن المسيح علم أنه ينبغي أن يموت محتقرا من كل الناس ليفديهم وهم أعداؤه، فرأى موجة الشر متدحرجة عليه مستعدة لتغطيته، ولكنه لم يهرب، بل اهتم واعتنى بتلاميذه لآخر لحظة.
1: الصلاة. أيها الرب، أنت أعظم من كل نبي، أنت إله حق، وتعرف مستقبلنا وفشلنا وضعفنا. اشفع فينا وتوسط لأجلنا لكي لا يفنى إيماننا. اغفر لنا اكتفاءنا واستكبارنا وأنانيتنا، لنصبح أمناء لك في المحبة. آمين.

0: كفاح يسوع في الصلاة على جبل الزيتون، الأصحاح 22 عدد 39 إلى 46. وخرج ومضى كالعادة إلى جبل الزيتون، وتبعه أيضاً تلاميذه. ولما صار إلى المكان قال لهم: صلوا لكي لا تدخلوا في تجربة. وانفصل عنهم نحو رمية حجر وجث على ركبتيه وصلى قائلاً: يا أبتاه، إن شئت أن تجيز عني هذه الكأس، ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك. وظهر له ملاك من السماء يقويه، وإذ كان في جهاد كان يصلي بأشد لجاجة، وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض. ثم قام من الصلاة وجاء إلى تلاميذه فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم: لماذا أنتم نيام؟ قوموا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة.
1: ما فهم بطرس ولا التلاميذ يسوع في عمق كفاحه الروحي، فتبعوه كالعادة إلى جبل الزيتون ليناموا ويرتاحوا. أما المسيح فالتفت وسط الليلة الدامسة إليهم وأمرهم بالصلاة المواظبة كالقوة الوحيدة في مصارعة الأرواح. وقد علمنا الرب أن نطلب من أبينا السماوي ألا يدخلنا في تجربة، وألا يتركنا لأيدي الشيطان، لأن تجربته الخبيثة تهدف إلى انتزاعنا من الله وجعلنا أشراراً مستعملين السيف وغير ثابتين في المحبة، فنفدي أنفسنا ولا نتكل على عناية الله وحده. والمسيح نفسه دخل هذه التجربة لما انطفلت السماء في وجهه، فلم يرد الموت، ولكن أراد دائما النظر إلى أبيه الذي حجب وجهه عنه، وبدا إلها قاضيا منتقما من خطايا العالم في ابنه الحبيب. وهكذا جثى يسوع متواضعا أمام الله العظيم، وتصارع مع أبيه لأجل حفظ وحدته معه في المحبة، ولكن الروح القدس في الابن غلب ضعف أمنية جسده. فيسوع

المسيح سمى الله أباه في ألطف كلمة ممكنة: يا أبتاه، عالما أنه يحبه دائما ويعتني به ويريد الخير للشر. فهذه الكلمة ترينا المحبة العظيمة بين الآب والابن، الجو الدائم في الثالوث الأقدس. ولم يخضع المسيح مشيئته لأمنيته، بل وضع شوقه تحت مشيئة أبيه، لأن هذه المشيئة كانت له قدوسة وغير قابلة للتغيير البتة، وكان مستعداً أن ينفذها مهما كلف الأمر. هذه هي الطريقة الوحيدة للصلاة المقبولة، حيث لا نسقط في التجربة ولا نريد ما نتمنى نحن، بل ننسجم بإرادة الله حتى ولو ضادت شعورنا الخاص. فمن يصلي في خضوع مستمر كالمسيح ينجو من كل تجربة. وطلب الابن من أبيه أن يمر عنه كأس الغضب التي ترمز إلى كل مرارة وخبث وخطيئة ارتكبها العالم وقصاصها. فابن الله جعل في هذه الليلة خطيئة عوضا عن كل خطاة العالم، لنصير نحن برا مقبولا أمام الله. فالقدوس حمل أوساخ كل الناس، وأصبح هكذا الحمل الذي يرفع خطيئة العالم. ولم يكن حمل ذنوب العالم الهدف الأخير للحمل القدوس، بل موته في لهيب غضب الله عوضا عنا، لنصبح نحن متحررين من الدينونة. فارتجف يسوع من غضب أبيه المحبوب، لأن كل دينونات تاريخ العالم استعدت لتسطو على البريء لتبيده.

أيها المستمعون الكرام، إننا مستعدون أن نرسل إليكم مجاناً قرص DVD يحتوي على تسجيل كل تأملاتنا لإنجيل المسيح حسب البشير لوقا في ملفات MP3. لاستلام هذا القرص بالبريد اكتب إلى العنوان التالي: Waters of Life, PO Box 600513-70305, Stuttgart, Germany. أو على البريد الإلكتروني التالي: maranata@wise.net.lb. ليبارككم الرب، وإلى اللقاء في البرنامج القادم.